mais moi je suis heureux. Hey.

mesmo. Yeah.

Radio X.

been waiting all morning and all night.

Track.

Radio X. Es ist 6 Uhr. Radio X. Mehr Kontrast.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف، حلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس، ومعايا في الاستوديو دينا. هلو يا دينا.
1: هلو هدى، يسعد مساكم مستمعينا. بعد غياب طويل، صرنا
0: كم اسبوع؟
1: 3 أسابيع.
0: ستة؟ شفتي؟ لا. ما حسيتيش بفراقي؟
1: لا، 6 أسابيع بغياب بسبب سفر العزيزة هدى.
0: الحقيقة بتطلع بسرعة.
1: لا مش كده، مش على الهواء.
0: anyway، مبسوطة ان رجعت، مبسوطة ان اول حلقة لينا في عرب اكس، ومبسوطة ان عندنا موضوع غني. حلقة الليلة زي ما نزلنا إشعار عنها على صفحة الفيسبوك النهاردة عن مونديال 26. بس قبل ما نطلع ونسمع الأغنية اللي بتحضرها لنا، حضرة معاك الأغنية؟
1: أيوة حضرة.
0: أوكي، اللي بتحضرها لنا دينا. الليلة الحلقة مش عن مونديال، ولكن عن حاجات تانية كتير، مش عن فوز وخسارة، ولكن عن ان احنا عايزين نفكر سوا. في حاجات كتير حصلت قوي في 23 يوم اللي فاتوا، محتاجين احنا كفوتبول فانس، كمشجعين. في ناس ما يعرفوش حاجة عن الكرة شجعوا، وفي ناس من هم يدوب قبل ما يتعلموا يمشوا على رجليهم كانوا بيشجعوا في بلادهم، أهلي والزمالك، الهلال والنصر بغض النظر. فجاهزين بالأغنية؟
1: جاهزين بالأغنية
0: عشان ما نحرقش الكلام كله. يلا. أيوة.

0: رجعنا لكم وبنبدأ حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس. وزي ما قلنا قبل ما نطلع نسمع الأغنية بتاعت هارموني، باند هارموني، هارموني عربي هو كورال مصري كان عامل أغنية بيغني تقريبا كل أغاني الفرق اللي شاركت في المونديال السنة دي، السعودية وقطر والمغرب وتونس ومصر والجزائر، حطينا في أغنية جميلة قوي مدتها 3 دقايق. للأسف اللي معانا على الفيسبوك ما سمعوهاش، لكن ممكن تجيبوها على اليوتيوب. الأغاني جاية كلها هتسمعوها معانا في الاستوديو. زي ما قلنا قبل ما نطلع نسمع الأغنية الليلة، زي ما انتم شايفين الديكور، انا مش عايزه ادور ورايا على طول علم مصر، اوكي، وورا دينا علم سويسرا، وهنجيب لكم كمان شويه علم المغرب، وبعدين في اعلام كتيره قوي لكل الفرق اللي شاركت. في فرق على فكره موجوده او في اعلام موجوده لدول ما اشتركتش في 2026، وطبعا معنا شويه مفاجآت كمان بجانب الاعلام اللي ورانا. لكن هنرجع لموضوع الساعه، المونديال. المونديال ما كانش مجرد بطولة السنة دي، المونديال كان زي المراية، عكست صورنا باختلاف انتماءاتنا واختلاف هويتنا واختلافاتنا مع الفرق اللي بنشجعها. حلقة الليلة زي ما قلت مش عبارة عن هنحلل ماتش 90 دقيقة وحكم وصفارة والجول اتلغى او فريق فاز او فريق خسر، لا. هي
1: مش رح نتكلم برضو انه الفيفا هي بيضة ورح تبقى بيضة الى ابد الابدين، مش رح نعرج عن هذا الموضوع ابدا.
0: هنحاول يعني حلقة الليلة هتبقى نيوترال، محايدة بشكل عام
1: الى حد ما
0: سويسرية محايدة، اوكي. لكن هتبقى احنا عايزين نتكلم وندرج شوية سوا ونفكر شوية سوا، احنا ليه كده؟ الدول العربية اللي شاركت في 26 أو مونديال 26 وشعوبها اللي شجعتها وتصرفات الشعوب دي، بغض النظر شفناها إيجابية في بعض الأحيان، شفنا بعض السلبيات. يا هلا يا هلا، يا هلا، مرحبا، هذا نهار كبير. وشيلوا
1: قابلنا بالاستديو هلا أسامة ونسيم أصدقائنا في البرنامج، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا ديما مغرب.
2: عاشت مصر.
0: يا مصر بتعمليها إزاي؟
3: مصر بتعمليها إزاي؟
0: ما عرفش كنتوا سمعيني ولا مش سمعيني، ما سمعتوش حاجة. طيب إحنا، أنا قلت إن حلقة النهاردة في عجالة عشان نطلع نسمع أول أغنية، مش عن 90 دقيقة، أوكي؟ ماتش 90 دقيقة، سواء مصر مغرب، سواء ماتش لمصر ولا ماتش للمغرب ولا ماتش لسويسرا ولا كاب فيرد، ماشي؟ لا، إحنا عايزين نتكلم عن إزاي مونديال 26 بقى مراية عكست الشعوب العربية اللي فرقها مثلت في 26. إحنا شفنا تصرفات غريبة عجيبة في المونديال ده أو في 23 يوم اللي فاتوا، أوكي؟ ولا أنا استثنى أحد، كلنا فاسدون. بص لي أنا،
2: بس لا، أنا شايف كاين شي حوايج بوزيتيف أكتر من نيجاتيف، ولكن
0: في كتير بوزيتيف ولكن في نيجاتيف. هنتكلم عن الانتماء والهوية، الفرح الجماعي، كمان عن الجانب الوقح القذر اللي شفناه على بعض وسائل السوشيال ميديا، ما نقدرش ننكر ده. فلكن قبل ما ندخل في كل ده، هنقول ان المونديال ده الاكبر في تاريخ البطولة، لانه اول مرة تشارك 48 فرقة، و دايما بيبقى 32 فرقة وبيطلعوا لدور ال 16. المرة دي 48 طلعوا ل 32 وبعدين لدور ال 16. فدي كانت أول مرة تحصل. نشوف أول أغنية محضرة لنا إيه؟
1: حاجات من المونديال.
0: يلا من المونديال. نشغل يا مصر بتعمليها إزاي؟
1: أوكي.
0: أوكي.

0: مش مهم مصر عملتها ازاي. ده كان ردي في القهوة لما واحد زعق في الجون التاني ضد الأرجنتين.
1: أوكي.
0: كنت قاعدة في القهوة وواحد قال يا مصر بتعمليها ازاي؟ قلت له مش مهم احنا بنهببها ازاي، مهم بنعملها.
2: هببناها.
0: عملناها. انا اتكلمت كتير، عايز اسمع الشباب ايه الاخبار.
1: اخبار كأس العالم والله هو ده بوزيتيف صراحة، الله بعد المغرب ومصر بوزيتيف كتير. اوكي.
0: استمتعت بمباريات؟
1: صراحه استمتعت، شفت كثير مباريات، نعسنا قليل شويه
0: يعني كان
3: مبين علينا. لا
0: بين لا لا مبين عليكم. انا امبارح كنت بتفرج على سويسرا لحد الساعه 5 الصبح. نكت
1: انا كنت في
0: بازل. انا كنت بتفرج في البيت
1: الصبح. ولكن شوفي بوزيتيف،
0: قال لكم داريوس انا قال لكم ان انا كنت موجوده بالليل عنده.
1: لا
0: كنا بالليل موجوده انا وتاتيانا. أوكي. اتفرجنا على لا اليوم اللي قبليها اتفرجنا على المغرب
1: وفرنسا.
0: اتفرجنا على واحد بيشوف ماتشات فبتدخل على بعض. احلى ماتش لحد دلوقتي شفته ايه؟
1: احلى ماتش الارجنتين مصر، وماتش يعني ياك كان فيه سسبنس كتير.
3: سنغال فرنسا.
1: سنغال بلجيكا.
0: أوكي بلجيكا. أنا ما شفتوش سنغال بلجيكا.
1: وواحدة أخرى شنو؟ البرتغال مع كرواتيا.
0: أوكي. برضو من الماتشات الحلوة.
1: ما يبعدوا.
3: باراغواي ألمانيا.
1: لا كان هذاك.
3: كان ماتش خاص.
1: خاص يعني كان فيه شوية ديال.
0: في ماتش أنا شفته. كنت بعمل سناني. أي ماتش اللي ألمانيا جابت فيه 7 ولا 5؟
1: مع كوراساو.
0: هو ده الفريق اللي أنا كنتش عارف أقرأ اسمه، مش عارف بتاع مين أصلا.
3: كنت هم 20 واحد في الجزيرة. لا مش 20، 120
0: 120 نفر.
3: 26 راحوا لكأس العالم.
0: طيب في اليوم ده أنا كنت بعمل سناني والدكتور قال لي روحي وتعالي بعد ساعتين. قلت له والله العظيم. قال لي طب قلت له طب اعمل ايه بقى في ساعتين دول؟ قال لي في 2 شوبينج مول حوالين فروحت بالصدفه لقيت ماتش المانيا اسمها ايه تاني البلد؟
3: باراغواي.
0: لا
3: كوراتساو.
0: قعدت اتفرج يعني جون الاول جه، تاني جه interesting، التالت، بعد الرابع بتحصل لك حاجة كده من التبلد. ما يعني عارف ازاي الفرحة ما بتبقاش هي. الخامس جاي قلت لا ما
1: هذا هو يعني
0: صافي.
1: نتيجة 48 فريق.
0: أيوة.
1: كتخليه فهم شيء يعني. أيوة.
0: انت ضد ان يبقى 48 فريق؟
1: انا ضد. انا كانت تجيني 32 يعني قيمة.
0: شايف ان المجموعات كانت كتير؟
1: ماشي كتير. انا جاتني قيمة باش توصل لكأس العالم ما بقتش عندها القيمة اللي كانت عندها قبل. كنتي لما تأهل كأس العالم تفرح أول حاجة.
0: عيني أنتوا بتروحوا كأس العالم بسهولة. في ناس غلابة ما بيشوفوهوش إلا كل 90 سنة. ماشي. أو كل 8 سنين. أو مثلا حتى لو دخلوه ما يطلعوش من دور المجموعات. فراعي مش عايزين نفتح في المتفتح.
3: واليوم قريت أنه في دراسة أنهم يزيدوا عدد الفرق. 64 كأس العالم.
0: نقعد شهرين نتفرج على كأس العالم.
2: ما أنت سوريا داخلة بكأس العالم.
0: المرة الجاية نشوف سوريا. صحيح.
1: ممكن سوريا كانت في البطولة العربية. كانت
2: بالبطولة العربية.
1: لا وكانت
0: قوية. المنتخب بتاعها كان قوي. صحيح.
3: يعني 64 عشان يتفادوا النظام اللي عملوه دلوقتي في 48. لا. نظام 48 64 احسن، حيكون عدد الفرق احسن اكثر، لكن حيكون نظام لانه دابش داروا 48 فريق، 2 الاولين بيتأهلوا وبيشوفوا اخر التوالت.
0: ايوه.
3: في فرق ما سجلت
0: ظلمت
3: وفي فرق ما عملتش يعني.
0: الجزائر كان ثالث وطلعت دورة ال 32. صحيح.
1: يعني ولا السنغال حتى هي يعني ولا ما بقاش عندها القيمة. يعني ممكن تربح ماتش واحد وتأهل.
0: صحيح.
3: احسن ثالث.
0: اي انت شايف ان لو 64 فريق حضرنا الاولى الجاي لو 64 فريق دوت هيدي فرصه اعدل شويه.
3: حيث دي فرصة للفرق أقوى. أنا ما عنديش مشكل كل العالم يشارك.
1: لا وي لا هذه القضية دي 64 كما قال نسيم هي أحسن. علاش؟ غيولوا يتأهلوا الاثنين الأولين بس.
3: لك دور صافي. 32 ودور 16.
0: أوكي.
1: حيث المشكل
0: يبقى في ثالث.
1: المشكل المشكل اللي طرا في 48 فريق جو تأهلوا آخر 8 توالت. ولكن المشكل اللي طرا لهم هو أنهم الفرق اللي في الأول لعبوا تأخر توالت اللي لعبوا آخر ماتش ديالهم ما كانوش يحسبوا. فبحال سكوتلندا أول فريق لعب يعني لعب ويتسنى الاخرين اللي من بعد اسبوع لعبوا. يعني
0: مصر كانت اول المجموعه وبعدين اتنقلت تاني مجموعه وبعدين نزلنا ثالث المجموعه وبعدين طلعنا تاني المجموعه في المجموعات احنا وبلجيكا. فدي مشكله صحيح.
1: وبحال دابا مثلا اخر قلت لك اسكتلندا هي المثل هي اول وحده لعبات ومثلا في الاخير كانت الجزائر
0: وسويسرا لا
1: والاستغاش
3: النمسا
1: هادو كانوا لاعبين الا تعادلوا دايزين بجوج فهمتي يعني وهذا الشيء اللي طرا في الاخير
3: تعادلوا.
0: طب ما هو كده وانت ممكن تدخل مباراه مش فارق معاك النتيجه لان الاول والثاني تاهلوا.
1: لا وانت عارف
0: اللي انت لو في مجموعه اربع فرق وفرقتين منهم فازوا في كل الماتشات والفرقتين التانيين ما فازوش قوي او تعادلوا الفرقتين الاولانيين خلاص اتاهلوا.
1: هادوك تاهلوا. انا كنهضرك على التوالت. المشكل اللي عندهم اللي طرا لهم هو بحال هذا. سكوتلندا لعبات وفازت ولكن الاخرين على حساب النتائج كيبداو يحسبوا خصنا نربحوا دابا ثلاثه ولا نتعادلوا يعني الجزائر والنمسا في الاخير تعادلوا
0: صحيح
1: وتحسبيهم كان تعادل.
0: طيب احنا هنطلع نسمع اغنيه. مش حضر لنا ايه
2: أغنية لحسين الجسمي بفركة كعب.
0: يلا عايزين نشغل كمان بعد دي حاجة للمغرب. يلا
3: جرب صبي

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس. و طارق بيشوفنا من ادنبرا اعتقد. تحياتي طارق ولكل اللي بيشوفونا على الفيسبوك. كمان لو ناديا بتشايفانا. انا لسه معرفش مين موجود, بس انا بس شفت ان طارق بحر. تحياتي عزيزي طارق, وتحياتي ليحيى وسوسو وناديا وجميع الاهل والاقارب اللي بيشوفونا. نرجع للمونديال.
1: نرجع للمونديال.
0: تكلمنا عن ان 48 فرقة. طيب هنتكلم على المجموعة الاولى.
1: مجموعة العرب ولا مجموعة ديال ولا الاولى
0: مجموعة العرب بطبيعة الحال.
1: صافي بدينا الفرق.
0: يعني الفرق اللي شاركت.
1: اوكي. يعني بديناش من فرق بغيتي.
0: اختار انت. 25 دقيقة.
1: نبدأ بالعراق.
0: اوكي. كيف كان تمثيل العراق؟
1: انا جاني التمثيل مزيان.
0: حلو.
1: يعني العراق لعبت بالنسبة لها شحال هادي ما كانتش في كأس العالم. يعني مدة طويلة.
0: صحيح.
1: يعني بالنسبة لأول مشاركة من بعد مدة طويلة كانت مزيانة. حاجة واحدة اللي العراق الماتش الأخير كان عندهم مع السنغال. هذاك ترى فيه مشكل, يعني خسروا بنتيجة كبيرة, ولكن أن اللاعب ديالهم طرد في الأول.
0: ده حصل. ده.
1: يعني كنا خلى السنغال أنها تفوز بنتيجة, ولكن وهذاك تنهضروا على قلة الخبرة.
0: صحيح.
1: أوكي.
0: يعني السنغال برضو يعني.
1: لا ولكن وخا.
2: يعني وصيف بطل إفريقيا.
0: لا هنتكلم في الموضوع دوت. معلش هنتكلم في الموضوع ده لما نيجي نتكلم عن المغرب. أوكي بليز.
1: أوكي.
0: بليز. طيب تاني فريق تاني. اختار.
2: شوف بدأنا بالعراق. نمشي للأردن. عشان لازمنا.
0: كيف جالكوا الأردن؟
2: نفصل. الأردن ما شاء الله عليهم.
3: تحية للنشامة حبايب القلب.
2: تحية للنشامة لك.
0: واللي عايشين في النشامة واللي عايشين في الأردن تحية كبيرة ليهم. اللي كلمناهم الصبح.
2: إخوة الأردنيين ما يعجبهمش الرأي ديالي, ولكن شوف. النشامة دخلوا المونديال لأول مرة.
1: أوكي.
2: وكان السقف ديال التوقعات ديالهم كبير بزاف.
0: يعني
2: بعد وصولهم نهائي كأس العرب نهائي كأس العرب نهائي كأس آسيا, ظنوا بأنه غيدخلوا لكأس العالم غيلقوا نفس الجودة ديال.
0: عايز أجيب أسامة. أوكي.
2: غيلقوا نفس الجودة ديال آسيا ولا كأس العرب. لكن تفاجؤوا.
0: أوكي.
1: ولكن زعما شنو نقول لك, هما خسروا ثلاث ماتشات, ولكن كان
0: في تمثيل.
1: لا تمثيل يعني بالنسبه مشرف. دابا حنايا دابا بغيت نهضر على المغرب, مصر, فرق اللي كيكونوا في كاس العالم اكثر. حنا قبل كنا كنخسروا المقابلات, يعني عارفين هذاك, فهمتي؟ يعني المغرب في 70 ولا في
2: 86
1: لكن 86 درنا سبع نقاط. ولكن يعني في اول مشاركه يعني تعادلنا في ماتش وخسرنا 2 وعادي.
0: عيني قلبي
2: بعد 92
0: 1990 انا كنت بحتفل ببنالتي 1-1 قدام مين؟ قدام هولندا. لحد 4 الصبح في ميدان التحرير. انت بتقول ايه؟
2: يعني سجلوا مين اسمه ده؟ عبد رب
0: مصطفى عبد الغني. عبد رب مين؟
2: عبد مصطفى.
0: وعادي زلنا ربع قرن بيه.
2: ربع قرن
0: بيزلنا بيه. ما علينا.
1: فهمتي؟ يعني الواحد خصو يعرف فين جا. يعني احنا كنقولوا راك وصلتي لكاس العالم. اول حاجه باش توصل لكاس العالم انجاز بالنسبه للاردن.
0: اوكي
1: وخصو ياخذوا الاكسبيرينس
0: ديال.
1: يعني مثلا دابا 4 سنين غيكونوا احسن.
0: صحيح.
2: انا اظن ما غيتاهلوش.
0: طب بعد الاردن
2: خلصنا من الاردن.
0: كفايه سلختوه.
3: لا هو مخبي كتير.
1: لا احنا غادي
2: خلاص. خليها المره الكاس العالم الجاي.
0: خليها الكاس العالم.
1: لا واحد الحاجه على الاردن قبل
2: المدربين
1: دابا
2: هذا الشيء اللي بغيت ندخل ليه. وكاين نتوما
0: خش.
2: لا خليني اروح اشرب قهوه.
0: لا يلا مالهم المدربين
1: بداو كمل.
2: غير
1: دابا الاردن بغات تاخذ قال لك الطريقه المغربيه. يعني مشاو داروا مدرب مغربي الفريق الاول, مدرب فريق الشبان, فريق الفتيات جابوا مدربه مغربيه.
0: واو.
1: اوكي. كانت ربحت تشامبيونز ليغ مع فريق ديال افريقيا. يعني نسخون يعني
0: عايزين الطريقه المغربيه
1: في الفريق. اوكي مش مشكل. اول مدرب مشى عندهم هو عموته قبل اللي وصل معهم نهائي كاس اسيا. عموته فاش مشى عند الاردن تفاجأ ان الفرق في البطوله ما عندهمش معد بدني.
0: اوف
1: ما عندهمش يعني الفرق ما عندهمش معد بدني. هذا اصلا مشكل اللي دابا انت قلتي اوف يعني مصر الاهلي الزمالك
0: مش ممكن
1: عادي الفرق هما ما كانوا فرق ما عندهمش يعني اغلبيه الفرق ما عندهمش يعني بدنيا
0: ما مش موجودين.
1: اوكي يعني خصو يدير البيزك يهضر يخدم على الاساس.
0: اوكي
1: اوكي صافي. ولكن هما فاش وصلوا النهائي اسيا يعني ولاو المهم
0: اوكي
1: كمل كمل على تكمل على
0: احنا كده هنخلص كاس العالم بعد بكره.
2: نتكلموا على تعامل الصحافه الاردنيه مع المدربين المغاربه يعني بعد عموته وصلهم. عموته اللي وصل مدرب مغربي هو اللي وصل الاردن
0: لكاس العالم
2: نهايه كاس اسيا.
0: اوكي
2: واستقالوا بعدين جابوا مدرب مغربي ثاني ووصلهم نهائي كاس العرب واهلهم لكاس العالم
0: حلو.
2: ومع ذلك كيتكلموا على زمن الاطلال ديال طارق عدنان ولا اسمه
1: عدنان حمد.
2: عدنان حمد اللي دربهم الجوهري دربهم كمان
0: صحيح
2: ما عملوش معهم نتائج والان كي يعني اقالوا المدرب المغربي. شوفي انا اكد لك انه الاردن
0: حق علينا
2: لا لا لا خلاص ما لعل كاس العالم الجاي مستحيل يتأهلوا.
0: حاقد ها؟
2: حاقد. مش حاقد أنا.
1: لا تبغي اعتراف بالجميل ما كاينش.
0: طيب. أوكي. خلينا نقول بعد الأردن.
1: نكملوا السعودية شكون اللي حداها؟
0: السعودية وقطر. السعودية وقطر.
1: قطر.
0: السعودية وقطر.
1: وقطر.
0: قطر مصيبة كحلة.
1: ليش؟ تعادلوا مع سويسرا.
0: وتونس.
1: لا باقي ما وصلناش خلينا احنا رجعين خلينا
0: نعم نتكلم على قطر والسعوديه سوا عشان نطلع باغنيه عايزين ديما مغرب.
2: شوف والله الا نسيت الماتشات ديال السعوديه.
1: انا نقول لك السعوديه نقولها لا سعوديه انا شوفي السعوديه في كاس العالم اللي قبل كانوا احسن من هذا الكاس العالم
0: صحيح.
1: علاش السعوديه البطوله ديالها غيروا ديك البطوله اوشن جديده ولو عندهم 7 أو 8 محترفين في كل فريق
0: صحيح.
1: هذه أثرت على اللاعبين السعوديين اللي ما بقاوش كيلعبوا في فرق ديالهم ولو الأجانب اللي كيلعبوا
0: أيوه.
1: يعني الليفل بتاع اللاعب نقص
2: محلي
1: وهذه أثرت عليهم. هاد ربع سنين كانوا

0: احسن من هذه المره.
1: فازوا على الارجنتين في اول
2: مباراه من 8 سنين. المباراه بتاعت مصر والسعوديه كان حصل فيها ايه؟ انا كنت حضرها هنا في الاستوديو مع حماده لما نهزمنا. فاكر الماتش ده وما تاهلناش. اوكي. لا منتخب السعوديه المره دي فعلا يعني اقل من مستوياته السابقه، دي حقيقه.
0: مشكلته وبطولته.
1: يعني خصمته ما فيش شباب، يعني نفس الاسماء تقريبا اللي كانت في الكاس العالم
0: وما كيلعبوش فرقهم.
1: ما كيلعبوش
2: ما يلعبوش محترفين.
0: لا رشحت ليك.
2: انا فهمت.
0: دابا هما داروا تمنيت تيجيبوا لاعبين من اوروبا من امريكا اللاتينيه ولاعيبتهم اللي هما لاعب السعوديه منتخب ولو احتياطيين في الفرق ما يلعبوش
1: في الهلال وفي ال...
0: اوكي
2: اوكي
0: وصلنا لمصر
2: تونس.
0: لا خلينا نمشيو
1: صح تونس.
0: تونس
1: مصر. لا خلي تونس مصر الاخر. تونس وتونس ايش نقول لك؟ للاسف
2: متهيألي اهل تونس اتكلموا بزاف عن تونس، يعني بيكفي اللي
1: تونس كان
2: اللي تونس قالوه عن فريقهم. صح ولا مش صح؟
1: انا تاسفت لان تونس كانت ديما كتدير عروض زوينه في كاس العالم. لكن جا وقت التغيير ممكن.
0: لا أنا تونس مهم
1: كان مشاكل دي المدرب.
2: أنا صعب علي الفريق من هجوم التونس عليه، يعني كان أنت عارف الهجوم كان قاصح
1: كان التونسة. قاصح لكن مضحك مرات كانوا في
0: هما تيديروا تضحكوا على راسهم
1: يضحك
0: فهمشي هما تيديروا
1: واحد قتلني بالضحك
2: لكن من تحت الحزام ونازل يا واحد عنده صديقي
1: واحد عنده مشكل مع السبونسور نتاع
0: تونس
1: نتاع الكابا.
2: ايوه
1: قال لهم هذوك الشخصين جايبين لنا شخصين يعني راجل وزوجته متخاصمين وقاعدين وما بيشوفوش في بعضهم. هذاك هو سبب الخساره وكذا.
2: طيب احنا لازم نطلع نسمع اغنيه، فهنسمع احنا سمعنا مصر كتير فهنسمع ديما مغرب.
1: يلا
2: يلا ديما مغرب. يلا
1: ديما

0: رجعنا لكم ونكمل الحلقة بتاعت النهاردة الخاصة جدا عن مونديال 26 أو 23 يوم 24 يوم اللي عدوا من المونديال. وخلصنا تقريبا معظم الفرق العربية اللي شاركت ما عدا مصر والمغرب شايلينهم زي الكريمة الأخرانية. اختاروا نتكلم عن المغرب ولا مصر؟
1: نتكلم على مصر احنا نتكلم على المغرب.
0: طيب نتكلم عن مصر. أنا ما عندي جاي مشاكل إن أنا أتكلم عن مصر. طبعا بالنسبة لي أنا الفريق اتأهل

0: هشام
1: هيثم ايه يا هدى؟
2: هيثم ايه هاشم؟
0: هيثم حسام؟
1: لا لا لا,
0: لا. شفنا بعد دور ال 32
2: ليش؟
0: ليه؟ ما طب قولي ليه؟ ليه تنزل؟ ليه تنزل مرموش؟ عمل ايه مرموش في البطولة كلها؟
1: هدى
0: عمل ايه؟ عمل ايه دريزيجيه ولا برزيجيه ولا فرزيجيه ده؟ عمل ايه؟ الاتنين دول عملوا ايه في المباراة؟ كانوا اقول لكم كانوا ماسكين شرايط اباحيه على اسمه ايه على على
2: حسام.
0: على حسام حسن عشان كده كان بينزلهم. هو ده السبب الوحيد انك تفضل مصمم ان الاثنين دول ينزلوا خصوصا مرموش. عمل ايه مرموش؟ قول لي
1: انت دغيا مشيتي الماتش الارجنتيني خلينا بشوي بوزيتيف. انت مشيتي دير
0: لسه في اول ثلاث ماتشات.
1: انا بان لي مصر هذا الشيء اللي دارت بالنسبه للفريق اللي عندها احسن ما ممكن دار.
0: حلو أوكي. تمام تمام. طلعنا وماتش ال 32 مع استراليا. أوكي. انا بالنسبه لي انا الانتصار على استراليا اني انا شلت كاس العالم
2: لاسباب شخصيه.
0: لاسباب شخصيه نسيم عرفها. أوكي. كويس قوي قوي قوي. ماشي صافي. عائليه
1: انت ربحتي كاس العالم دابا. انت اللي ربحتي فيهم
2: كاس العالم كاس استراليا كاس سويسرا.
0: شوف شوف يعني انا فرحتي كانت يعني لا تتوقعها.
1: كنت زدناك اسكتلندا في المجموعة كنا
0: ولا فرق معايا ولا فرق معايا اسكتلندا ولا اي شيء.
1: انت استراليا.
0: استراليا كان ماتش اولا استراليا. أوكي. ثانيا فزنا. ثالثا تأهلنا للستاشر.
1: اوكي
0: يعني احنا احنا احنا عمرنا ما طلعنا اصلا. ما عمرنا ما طلعنا. فشوف كل الانجازات دي في الماتش بتاع استراليا.
1: أوكي.
0: انا طالعه من ماتش استراليا راضيه مرضيه.
1: الحمد لله. هذا هو المهم. مزيان
0: مزيان.
1: توب.
0: دخلنا على الارجنتين.
1: شوفي الارجنتين شنو بغيتي دابا نديرو تحليل ديال الارجنتين؟
0: يلا
2: ماشي. ايه رايك في ماتش الارجنتين
1: انتيا؟
0: شوف انا لو كنا خسرنا 3-0 ما كنت زعلت. لو كنا خسرنا 5-0 ما كنت زعلت. إيه ان الماتش انك تبقى فايز 2-0 لحد الدقيقه 79 وبعدين تطلع خسران 3-0 دي
2: 3-2
0: 3-2 سوري 3-2 دي
1: صعبة.
0: صعبة.
2: احنا كلنا زعلنا.
0: اوكي
2: لكن الفرق دابا غيجي.
0: قول
2: شنو هو سبب الزعل ديالك؟
0: في اسباب كتير.
2: او خلينا دابا نشرح ونتمنى من بعد نتلاقاو.
0: تغيير اللي عمله المدرب.
2: اوكي
0: اوكي يعني تغيير اسباب فنية. اسباب فنية ده اول حاجة. ان انت يبقى فريق كسبان 2-0 وملغيله جول. اوكي يعني انت لو ما كانش اتلغى ده كان بقيت كسبان 3-0 قدام الارجنتين بطل العالم. وبعدين في 11 دقيقه تاخد يدخل فيك 3 اجوان. قول لي ده عيب مين؟ ده مسؤوليه مين؟
1: مدرب.
0: مدرب.
2: ليش مدرب؟
0: ليش مدرب؟
2: ممكن مسؤوليه اللاعبين. شوف انا الارجنتين لحد الان الفرق اللي عجبتني كثير لحد الان.
1: انت
2: حللتي ماتشات الارجنتين هو الفريق الوحيد من الفرق القليله اللي كتكون خسرانه وكترجع. لو شفتي طريقه الرجوع ديالهم في الماتشات راه رهيبه هدى. ومش مصر اللي كانت ضحيه. سويسرا شفتي سويسرا
1: كاب فيردي
0: ثواني. لما استراليا غيرت حارس المرمى قبل ضربات الجزاء الراجل اللي سكند الاسيستنت للمدرب المصري جاب بسرعه وعمل سيرش على المدرب على الجول الجديد وعرف ازاي يتعامل معاه في ضربات الجزاء. طيب انت كمدرب ما انتش عارف ان ارجنتين بتعمل رجوع تاني؟ ما انتش عارف؟ ما انتش عارف ان دي اخر 10 دقائق دي اخطر 10 دقائق في الماتش؟
2: لكن ايش غيقول لهم حسام حسن؟ ما هو
0: التغيير؟ التغيير اللي حصل كان المفروض الكل يكون دفاع. كنت بتعمل ايه عند جون الارجنتين انت؟ انت كنت بتعمل ايه عند جون الارجنتين؟
2: كان لازم يديروا نفس الشيء اللي عملت سويسرا. سويسرا رجعوا اللور. خلاص
1: شوف
2: المصريين اظن انه بان انه التركيز
0: اختل
2: بعد تسجيل الهدف الاول.
0: تاني. بعض اللاعبين كانوا عايزين يعملوا حسابات معينه يظهروا حاجات معينه.
2: وبعدين شوفي المات انا كنظن
0: انا لحد دلوقتي ما جبت سيره الحكم.
2: سمعنا انا ندخل لدابا دلوقتي.
0: اوكي
2: انا كنظن انه مصر خسرت المقابله قبل دخول الماتش ذهنيا.
0: ليه؟
2: لانه مؤامره ومؤامره والفيفا عاوزه الارجنتين تلعب الفاينل.
0: لا ما حصلش الا بعد الماتش.
2: لا كانت
0: لا لا لا لا
2: كانت في كانت في كانت في يعني مؤاخذات على انه حكم فرنسي وما حكم فرنسي.
0: انا ما سمعتش ان في مؤامره من الجانب المصري بيتكلم على مؤامره قبل الماتش.
2: خلاص انا سمعت لكن عاوز ندخل في الحكم. ندخل في الحكم. شو رايك في الحكم؟ رايك كيف الحكم؟
0: غلطه الحكم بالنسبه لي انا الوحيده اللي شفتها إن ما وقفش اللعب ساعة الفاول اللي حسبه ولغى عليه الجول.
1: لا هدى لا لا هذه كاينه في هذه عاديه دابا ولات في
0: امتى امتى ولات عاديه؟
1: تتخلي اللعب حتى تتسالي الاكشن ياك لاكشن وعاد.
0: شفتوها قبل كده؟
1: لا هدى ما شافش هو الغلط الخطا ما شافوش.
0: طيب ايش معنى في دي لما شافها على الفار لغى الجول والتاني ما لغاش ما شافوش؟
1: اشنو الثاني
0: اللي هو الجول الفاول اللي ضد صلاح يا
1: صاح؟ لا فاول هذاك مش فاول. هذاك
0: ما كانش فاول.
1: والله هذا مش فاول. انت فاول هذاك مع صلاح. قول
2: نقول رايي خرجنا نويك من الراديو دابا ضربنا نويك الميكرو.
0: لا لا لا قول بحقيقة عشان انا هقول كمان لما نيجي نتكلم على المغرب انا هقول اتكلم بصراحه فكلمه بصراحه.
2: شوف انا ما نبقاش نحلو دابا
0: بعصبيه
2: اكشن باكشن وبحاله بحاله باش نسالي هذا الموضوع. انا في رايي ما كانت لا مؤامره ما كانش
0: انا بتفق معك ما فيش
2: مؤامره ما كانش حكم فرنساوي عاوز المصريين يخسروا وكذا ونو فير بلاي. انا كنظن انه ممكن كانوا اخطاء لكن مش يعني عن تعمد انه يخرج
0: اخطاء الحكم
2: يخرجوا من مصر من البطوله لانه الناس بتتكلم عن انه في مؤامره.
0: لا انا ضد موضوع المؤامره ده قلبا وقالبا سواء في السياسه او في الثقافه او في الرياضه. اوكي انت عارف ده كويس قوي ولكن الحكم كان ليه اخطاء ولا ما كانش ليه اخطاء؟
2: شوفي رجعوا مقابلة سويسرا والارجنتين
0: دي كارثه سوداء.
2: شوف
0: اثنين اصفر واحد احمر دي دي دي دي دي, دي مصيبه كالحلة.
2: الخطا اللي داروا الحكم مش خطا. نرجع دابا لسويسرا البطاقه الحمراء قانونيه ما فيهاش
0: ايوه بس هو واخد اثنين اصفر على خطا على نفس الخطا.
2: شوف الخطا اللي دار الحكم تسرع في اعطاء صفراء للارجنتيني.
0: اوكي
2: لما رجعوا الفار قال له لا انت لازم تشوف خصك تشوف الورقه الصفراء اللي اعطيت للفريق الارجنتيني لازم تراقب قرارك. هو شاف انه عمل خطا في الصفراء.
0: اوكي
2: القرار خصو ياخذ الصفراء يرجعها لكن لما شاف انه
0: الراجل دايفد
2: الاخر يعني لازم صلحت خطا لازم اعطي الاخر حقه كمان الصفراء وهذا اللي صار. الواحد بيشوفه انه انفير وكذا وكذا لكن في الاخر شوفي ما انا ما في الاجمالي ما كانش في مؤامره ما كانش في كانوا في اخطاء ممكن تكلموا على اخطاء لكن هذه كره القدم.
0: انا قلت لك ما كانش في هدى انا بتفق انا بتفق انا عارفه انا عارفه
2: البيئه العامه اللي كانت تكلم.
0: لا الجو العام كله
2: حسام
0: على
2: حسن كيف خرج في الصحافه وكذا.
0: حسام حسن موضوع تاني ممكن نقعد نحكي عليه سنين طويله. لكن انا بتكلم انا وانت مشجعين بنتفرج على الكوره.
1: شوفي انا جاني اكثر مش الخطا هذاك على صلاح هذاك ماشي خطا ولكن قبل كان
0: في زقه
1: هذيك. لا هذيك جروا من الشورت.
0: اوكي
1: هذيك كان خصها تشاف.
0: طيب ولما ضرب اللعيب المصري اللي ضرب من غير كوره
1: شنو ضرب من غير كوره؟
0: في لاعب ضرب من الارجنتين بدون كوره حصل ولا ما حصلش؟
2: حصل لكن الفار يا هدى لازم يرجعوا لكل حاله
1: لا ولكن واحد حاجه
2: شوفي هدى شفتي ماتش الباراغواي والمانيا؟ شفتي ماتش؟
0: لا
2: الباراغواي خرجوا سكاكين وسيوف على الالمان.
0: اوكي
2: ما اخذوش ولا كارد اصفر. لو شفتي ماتش المانيا والباراغواي مش لكم وجر من التيشيرت ضرب ما اخذوش كارت اصفر.
0: ليه؟
2: لانه حكم مش عارف كان انجليزي ولا هذيك هي عنده توليرانس مش توليرانس يعني بيسامح كثير عنده هو اللعب القوي بيناسبه اكثر ويخليه
0: سمعينا حاجة بنت الحلال.
2: ليش ما عجبكش؟
0: لا عشان 47 دقيقة ولازم نتكلم على المغرب.
2: لا خلاص احنا عاوزين نجيبك للتسعة عشان نتكلم.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: حبيبي.
0: لا
3: احنا حنسمع اغنيه لهشام عباس.
0: يلا

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقه الحلقه بتاعه النهارده اللي فاضل فيها حوالي 10 دقائق. مش هفتح لكم مايكات, لا مش هفتح لكم, لان انا هتكلم على المغرب من غير ما افتح لكم مايكات. اوكي
1: خلينا نكمل المسرح, خلينا نكمل المسرح.
0: نو واي خوزيه, نتكلم على المغرب.
2: شو بير فيري جود, عجبني انا
3: كشخص.
0: بونو
2: لا لا شوبير, مصطفى شوبير
0: بونو,
3: تربيه واخلاق.
2: مصطفى شوبير, مصطفى هيك, مصطفى
3: شوبير, كابتن شوبير.
0: لا لا لا لا, في فرق بين كابتن شوبير ومصطفى شوبير. معلش
2: شكون كابتن شوبير؟
3: ابوه كان ما شاء الله. خلاص خلاص, اللي فات مات خلاص. اوكي
0: بس عشان ابنه يتسقي الشعلي, عشان الورد بيتسقي الشعلي. اوكي مصطفى شوبير
2: انا عجبني.
0: مين تاني من الفريق
2: في مصر؟ صلاح, صلاح
0: يعني طبعت الحال.
2: اوكي طبعت الحال. هذاك زيكو, هذاك زيكو
3: امام عاشور.
2: امام عاشور
3: للاسف هذا كان سبب الخساره, خروجه سبب الخساره.
0: محمد هاني اللي دخل جولين فينا
3: ما شاء الله, لكن من الاهلي وعنده سوابق. معروف
0: محمد هاني. اوكي مين كمان؟ ايه مشكلته مع هيثم؟ هيثم حسام,
3: هيثم حسام واو
0: الاسمر
3: ده لازم يخرج.
0: ما هو ده اللي انا قلته في الاول, قلت ما دخلش ثلاث ماتشات ما دخلهوش.
3: صح ممكن أوكي. مصاب او حاجه أو
2: لا لا ما كانش مصاب,
0: لا لا ما كانش مصاب, ما كانش مصاب, كان ممنوع من اللعب.
2: فكرتيني,
0: كان ممنوع من اللعب.
2: ليش؟
0: كان ما اعرفش, انا قريت بس انا ما بصدقش كل حاجه اشوفها على السوفت على السوشيال ميديا.
3: لكن في اظن في
0: حاجات كتير قوي اتعملت على السوشيال ميديا.
2: شوف هذاك عنده
0: بس انا مصممه اخر خمس دقائق
2: غير هضروا عن دور المغرب باقي.
0: هذاك انا شفت الفريق المغربي كاس العالم اللي فات في قطر. احنا شجعنا ماتش او ماتشين مع بعض ضد اسبانيا وضد البرتغال, كنا مع بعض. لا كنت مع مين؟ انا كنت مع حد مغربي.
2: اوكي
0: المغرب كاس العالم قطر كان هوبا هوبا هاي هاي.
2: اوكي
4: كان لعب مخيف فعلا.
0: ماشي
2: اوكي.
0: المغرب قدام
4: فرنسا
2: وبلاش بلاش انا ما خصنيش دابا نساي فرنسا. شفتي قبل الماتشات المغرب قبل
0: المغرب طب انا عايز افهم حاجه. المجموعه الاولى ودور ال 16 المغرب لعب وبعد كده روح.
2: شوفي احنا
0: خلي الطياره وروح.
2: احنا الماتش المغرب مع فرنسا ما عرفناش الفريق, حيت قبل
0: كان مغرب
2: لا كان احسن من 22, احسن كثير.
0: بتفق.
2: شفتي ماتش البرازيل؟
0: ماتش البرازيل كان يجنن.
2: اوكي شفتي ماتش ديال هولندا؟
0: لا ما شفتش. لا هولندا ما شفتوش.
2: هولندا 70% الكره عند المغرب وهولندا بالدافع 120 دقيقه.
0: اوكي
2: اوكي عمر المغرب ما لعب هكاك حتى في 22 كنا كنلعبوا دفاع وكونتر اتاك.
0: اوكي
2: درنا لعب ديال مصر في 26. لا ولكن فرنسا هذا ما فهمتش ترى
4: موضوع سياسي.
2: لا لا
3: كاين اخطاء ديال المدرب. اخطاء
0: وهبه
3: وهبي
0: وهبي
3: كاين خطا في التشكيله.
0: رهبه ولا بص انا بدون هزار وبدون تهريج يعني احنا كنا بنضحك. انا مؤمنه تماما ان اي فريق في العالم بغض النظر الارجنتين حتى بيبقى واو في ماتش وخرع في ماتش تاني. ما دي كرة القدم وإحنا عارفينها كويس قوي وده السحر بتاعها. هل ده اللي حصل للمغرب؟
3: إحنا كنا خرف ماتش فرنسا صح؟
0: شيء طبيعي.
3: شوفي ما نسوش أن فرنسا هذيك فرنسا عندها شوف ده فرنسا أسامة
4: يعني إيه
3: أقوى نسخة ديال فرنسا هي
2: في التاريخ.
3: تاريخ أقوى نسخة.
0: أقوى نسخة أقوى من تيري هنري في 98؟
3: أقوى نسخة.
0: No way.
3: أقوى نسخة تاع المنتخب الفرنسي الآن. عندهم 22 26 لاعب كلهم ما شاء الله.
2: أوكي.
3: شوف
0: يعني هم اللي هياخذوا الكأس؟
2: هم أنا أظن
3: لا لا
2: أنت أرجنتين؟
3: أرجنتين أو إنجلترا لا أرجنتين أو أرجنتين إن شاء الله إن شاء الله.
2: شوف شوفي هو ده
0: What do you call a trashy فوتبول جيم؟ اتراش فوتبول جيم
3: بتاع الزباله.
0: ميسي
3: ليش ميسي؟
0: ميسي something ميسي تراش ميسي
3: ميسي يا اوكي
0: اوكي ارجنتين.
2: شوفي المغرب احنا ديما كنجيو مع فرنسا عندنا مشاكل ديال الاصابات, هذه اول حاجه.
0: اوكي
2: داك اللي كان لاعب رقم 9 ما كانش
3: سايباري
2: هو اللي كان احسن واحد. اخذ واحد في اللي كيلعب في, في في في الوسط حطوا 9 مكانه ومدافع الأوسط
3: مزراوي
2: مدافع الأوسط حتى هو مصاب. تضرب يعني مصاب جاب مزراوي اللي يلعب في اليسار حطوا الوسط أوكي
0: علاش علاش
2: حيت ما تيقش في واحد واحد آخر مدافع أوكي
3: كان دون حتى هو شوف كان مشاكل الاصابات وكان دون كان بغي يفاجئ فرنسا بتشكيله اخرى
0: وهذه وفاجئنا احنا ما فاجئش فرنسا
3: والله انا تفاجئ. انا شفت اللاين اب ساعه قبل الماتش
0: قلت مصيبه
3: لما قلتش مصيبه صراحه انا كنت مع اصدقائي قلت لهم اوه اليوم حنربح فرنسا لانه شفت انه في مفاجاه قلت انا عندي ثقه في المدرب قلت عنده بلان لكن ما عنده
0: انا الصراحه ما كانش عندي ثقه في المدرب بس احنا فضلنا 4 دقائق لازم نطلع لازم حلو. نطلع اغنيه يلا. ولازم نقول تحياتنا لكل اللي بيسمعونا نتمنى تكونوا استمتعتوا بالماتشات اللي شفناها انا شخصيا استمتعت لحد استراليا هنكمل استمتاع هنكمل استمتاع واحنا بنشوف الارجنتين بتطلع شوف
3: ان شاء الله
0: انا شجعت مصر ضد الارجنتين خسرت شجعت المغرب ضد فرنسا خسرت شجعت سويسرا ضد الارجنتين خسرت فانا هشجع الارجنتين
1: عشان تطلع
0: وهشجع اسبانيا عشان الاثنين يطلعوا
3: اوكي نعمل بيت هنا نعمل
0: زعما نطلع نحط الفلوس برا
3: لا هنا اوكي
0: شغلنا
3: دينا إيه؟ دينا مين حيربح كاس العالم ارجنتين
1: فرنسا
3: فرنسا هدى
0: فرنسا لا لا لا سوري احتمال كبير قوي انجلند
2: انجلند انا فرنسا
3: أرجنتينا أرجنتينا
2: يلا نعم
0: يلا تحياتي ليكم ونقابلكم الأسبوع الجاي نكمل كلام عن كأس العالم
3: على السلامة أسبوع الأخير

Radio X. Es ist 9 Uhr. Radio X. Mehr Kontrast.